0: الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتتكلم؟
0: نعم. لا أخي غلطان يا بيي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: شايفي؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.